0: Camaro. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الحسين مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج من استطاع إليه سبيلا

0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن

رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله من حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر